0: امين بلا حجر
1: يا كبني قلب كريم يا كان ناس بلاد سنات غايم الله يالله روانا
0: بولد عبد الرحيم كا
2: خريج زيت رتاد وادي بيوم خير آخر يولي وجو يولي غزل قربايلان يولي غزل كلام يالله
0: بولد ازال حجرانس
1: شكين دفران من جمال قوشني تابتن بلاين تاين كجمو وشرجا
0: معقول ازال